ولا حدا مسلم سيستم نويز. بدك تشوفني منيح look in my eyes. بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات. بطلت أصلا أكلك في بنات بطل بطل بط.

0: تتقدم وتكبر فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيقدر بين الناس عم نكتر كتير طور بنسير بصلة اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خل السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغلب شلال الاستسلام كلال بتعد سلام ثور بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار بلاتنوم أفضل استثمار
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات وطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين